مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوى تشي بوينت شوى
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤة.

0: شعوتشی بوین شو
1: يبرس قال دانكاوا التخدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا والدورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف. أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل. صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح يحمل لكم الطمأنينة قبل الأخبار، والسكينة قبل الانشغال، والأمل قبل كل بداية جديدة. في كل صباح تذكروا أن صحتكم النفسية تستحق منكم دقائق من الاهتمام، ابتسامة صادقة، نفس عميق، وكلمة طيبة يمكن تغير مزاج يوم كامل. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعي راديو عنكاوة على التردد 97.7 ومتابعي صفحتنا على منصة الفيسبوك، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية. أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري، راح أرافقكم بمحبة وأشارككم ما يعزز الوعي النفسي حتى نقترب من حياة أكثر توازن وراحة. صباحكم صحة نفسية وصباحكم أمل لا ينتهي.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7 من راديو عنكاوة 97.7.
1: طبعا بالأسبوع الماضي تحدثنا عن الثمن النفسي اللي يدفع بعض الطلبة عندما يصبح المعدل أثقل من أحلامهم في الجزء الأول، وكان في استضافتنا الاستشاري النفسي الدكتور وسام الذنون، وتعرفنا على تأثير الضغط النفسي بعد إعلان النتائج من وجهة نظر نفسية وطبية. أما اليوم رح نتناول الجزء الثاني من محور حلقتنا اللي يقول عندما يصبح المعدل أثقل من أحلام أبنائنا، هل تستحق الدرجات أن يدفع أبنائنا ثمن نفسي باهظ؟ من وجهة نظر تربوية، واليوم راح نحاول أن نقترب أكثر من أجواء المدرسة، من المكان اللي يقضي به الطالب سنوات من عمره، ونسأل هل المدرسة تخرج طلبة فقط أم تبني إنسان قادر على النهوض بعد كل عثرة تواجه مسيرته؟ لذلك أحبتي المستمعين والمتابعين، يسعدني اليوم أن أرحب بضيفة حلقتنا المديرة المتقاعدة السيدة شاهيناز متي مروقي، ونقول لك صباح الخير. شلونك أستاذتنا؟
2: صباح الخير سيد منال، شكرا جزيلا،
1: نورتينا اليوم ونورتي استوديوهات راديو عنكاوة.
2: شكرا شكرا جزيلا.
1: ومثل ما عودناكم أنه هواتفنا راح تكون متاحة أمامكم على الأرقام التالية كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0770-800-333. وأكيد مثل ما تعرفون أنه خدمة الواتساب متوفرة، وفي نهاية الحلقة راح نجري أيضا قرعة ونشوف من الفائز ويانا، اللي راح تكون عبارة عن جائزتين. الجائزة الأولى مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، وهي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي راح تكون من مصيف لغسل السيارات، وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا. فأهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

0: طبعا أستاذة شاهيناز، ما أعرف أكيد سمعتي بالأيام الماضية أنه بعض الأخبار المؤلمة كانت عن طلاب قد أنهوا حياتهم بعد سماعهم النتائج. وأعتقد السؤال المؤلم هو لكل أب وأم، هو ليش بعض الطلبة بعمر 17 أو 18 سنة يقتنعون أنه حياتهم انتهت بسبب معدل؟ هل برأيك المشكلة فقط هي بالنتيجة، لو إحنا كمجتمع ربطنا قيمة الإنسان بمعدلة؟ شلون تنظرين إلى هذا الموضوع أستاذ شاهيناز؟
1: طبعا هو السبب أنه الطالب يظن أنه من يفشل أنه هاي نهاية الحياة ويفكر بالانتحار، هو أكيد السبب راح يكون النتيجة.
0: نعم،
1: لأن بعد المجتمع الطالب هو أول شخص يأخذ نتيجته.
0: أكيد.
1: فيعني ما نقدر نربط أنه نقول المجتمع هو السبب في فكرة الانتحار، بل هاي الفكرة أنه يربطون قيمة الإنسان بدرجته أو معدله، يعني موجودة.
0: نعم.
1: عند فئة قليلة
0: عند
1: من الناس،
0: عند كثير من الآباء. أنا أشوف هذا الموضوع يعني.
1: نعم، فهي أكيد النتيجة هي اللي تأثر سلبا على تفكير الطالب أنه يفكر أنه يقدم على الانتحار. ويمكن أنا أعتقد نتيجة انتحاره يكون هو عنده تراكمات مال سنين.
0: نعم.
1: مخزونة.
0: نعم.
1: بداخله.
0: نعم.
1: تراكمات نفسية، اجتماعية، اقتصادية، وهذا الطالب يكون تحت يعني
0: تأثير نفسي. نعم.
1: ضغط شديد، فبتجي النتائج مو حسب توقعاته، فأكيد يعني هنا تكون الشرارة إنه خلاص لازم إنه يعني يقول ويقرر إنه ينهي حياته.
0: طيب ليش يعني بعض الآباء نشوفهم أنه يربطون يعني المعدل بقيمة أبنائهم؟ يعني هل هو أنه قيمة الإنسان مرتبطة بهل هذا الرقم، خلينا نقول الرقم النتيجة أو رقم المعدل اللي مثلا ينقبل فيه فلان كلي؟
1: نعم، هو احتمال يعني لدى بعض الآباء مو كلهم.
0: نعم.
1: إنه تتكون لديهم فكرة أو اعتقاد إن المعدلات العالية هي تقدير لهم بالمجتمع.
0: نعم.
1: أو إنه المعدل العالي فقط هو الطريق الوحيد لمستقبل أفضل، أو إنه المعدل العالي لدى بعض الأهالي.
0: نعم.
1: إنه وسيلة يتفاخر بها أمام أقرباء، أصدقاء.
0: صحيح.
1: جيرانه.
0: طيب إلى أي مدى تشوفين أنه تأثر هذه أساليب التربية بالطريقة اللي يتعامل بها الطالب، يعني مع النجاح أو مع الفشل؟
1: أكيد هو أساليب التربية لها تأثير قوي على تكوين شخصية الطالب، يعني من خلال التربية الصحيحة يقدر أو يستطيع هذا الطالب إنه يتعامل مع نجاحه ومع فشله.
0: بالضبط. صحيح.
1: نعم. فالطالب إذا يعني يتربى وينشأ في جو صحي مبني على الثقة، مبني إنه على التشجيع، على تقبل الأخطاء، على منحه مساحة واسعة لكي يعبر به عن نفسه، من ينجح بنهاية السنة.
0: نعم.
1: فهو عنده إلمام كامل إنه النجاح هذا هو ثمرة جهوده وتعبه.
0: نعم. نعم.
1: نعم. ويتعامل. أما إذا وفشل، هو نفس العائلة إحنا دنهجي إذا كانت تربيتها صحيحة، وفي حالة الفشل إنه يقول التجربة هذه صح، هو الفشل تجربة مؤلمة.
0: أكيد. أكيد.
1: بس هي مؤقتة، يمكن الواحد يتعلم منها.
0: أكيد. إحنا
1: ويعرف نقاط ضعفه وراح يبدي يستعد إنه يبدي مرحلة جديدة من حياته.
0: صحيح.
1: بالنسبة لتربية، إن التربية تكون بها مشاكل بين الأهل، تكون مبنية على النقد، على الإهمال، على اللوم، فهاي كلها العوامل إنه راح تكون لك طالب أو طفل شخصيته تكون مهزوزة وضعيفة.
0: نعم. بالضبط.
1: ففي حالة
0: تأثر على مستوى الدراسة.
1: نعم. ففي حالة الفشل يعني هذا الطالب ما راح يكون عنده الوعي الكامل أو المعلومات الكامية اللي إنه تخليه يعرف شلون يتعامل مع فشله.
0: صحيح.
1: نعم.
0: طيب ست شاهيناز، من خلال خبرتك الطويلة بالسلك التربوي، يعني شنو العلامات اللي قد تشير إنه هذا الطالب ده يعيش ضغط نفسي شديد بسبب النتائج الدراسية؟ أكيد حضرتك كمديرة تلاحظين هذه
1: طبعاً الآثار. إحنا إيه، هو الحالات اللي يعيشها الطالب هي القلق،
0: نعم،
1: الخوف، التوتر، إنه تشوفي مثلاً يكون حزين،
0: نعم،
1: بسبب النتائج، نومة يقل،
0: نعم،
1: عصبي المزاج، مرهق جسديا وفكريا.
0: هذه كلها تأثر
1: طبعاً طبعاً الدراسة. كلها تأثر عليه، يحس إنه تجي له أعراف مرضية مثل صداع بالرأس أو آلام المعدة.
0: صحيح.
1: وهو ما يعني ما يشكو من أي حالة مرضية، بس هاي لأن
0: نفسية،
1: نعم، فإنه تتكون عنده فكرة إنه هو مريض. وأني أشوفها هذه يعني علامات طبيعية، يعني
0: حتى يعني أني ألاحظهم فترة الامتحانات إنه يشكون الأهالي هم أني عندي وجع رأس قوي
1: أو معدتي،
0: بس هي ماكو بالحقيقة، ماكو
1: هاي الشغلات. نعم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: طيب هل لاحظتي طالب كان يمتلك قدرات إبداعية لكن الضغط والخوف من الفشل خلاه أنه يفقد ثقته بنفسه والشغف بقدراته؟
1: إيه طبعا أكيد، يعني صادفنا إحنا هيك حالات أنه طالب متمكن ومجتهد لكن خوفه من الامتحان وقلقه يأثر على نتائجه.
0: وحتى مرات نشوف انه هو يكون كلش زين قاري ومحضر الماده،
1: محضر الماده،
0: بس تجي بس الاسئله،
1: بس لأن حاله الخوف والقلق وحرصه الزائد على درجاته فيأثر سلبا على نفسيه الطالب.
0: لان يعني الحاله النفسيه تاثر على الجهاز العصبي
1: طبعا،
0: فما تخلي انه يقدم الامتحان بالصوره الصحيحه.
1: بالصوره الصحيحه.
0: طبعا من خلال الاساليب التربويه المتبعه من قبلكم، هل أنه تقدرون أنه ترجعون الثقة أو تحققون النجاح للطالب اللي يشعر بهذه العلامات أو بهذه الحالة؟
1: والله يعني إلى حد ما أقدر أقول لك إيه تقدر، يعني مثلا إذا كان الباحث موجود بالمدرسة أو مثلا المدرسين اللي يدرسوا هذا الطالب، يعني نقدر نحتويها هاي الحالة وإنه نشجعه ونزيد من معنوياته.
0: نعم.
1: وندعمه ونسانده، يعني أكيد إلى حد ما نقدر نساعده بهذا الموضوع.
0: أكيد طبعا، أنت مو فقط مديرة مدرسة ولكن أنت شاهد على حالات قد تعاصرتيها مع الطلاب في لحظات الفرح، لحظات الحزن ولسنوات طويلة. طيب أستاذة، أريد أسألك سؤال، شنو أصعب موقف مر عليك بعد إعلان النتائج، سواء كان نجاح أو كان رسوب، من قبل الطالب أو من قبل ولي أمره؟
1: طبعا هو أصعب موقف هو بحالة الرسوب، هو يعني الحزن الشديد والبكاء. نعم. بس حالة أنا يعني بقت ببالي إنه جت أم يعني حتى تأخذ
0: نتيجة
1: درجة ابنها. نعم. فكان يعني راصب بصراحة، فظلت يعني تبكي بألم وبمرارة يعني على رسوب ابنها.
0: حزت بنفسك
1: طبعا، يعني لأنها مأني أم وأشعر بها، يعني
0: أكيد.
1: هي كل أم وكل مدرسة وكل مدرس يعني يحبون إنه أولادهم يكونون ناجحين بحياتهم ودراستهم. ف يعني هديتها و شرحت لها يعني إنه لازم تتقبل هذا الموضوع بكل رحابة بصدر،
0: هي إنه هي مو نهاية العالم،
1: هي
0: يعني
1: مو نهاية،
0: وهذه تجربة وخاضها
1: تجربة،
0: يعني الإنسان لازم
1: إنسان
0: يمر
1: معرف إنه يمر بتجارب فاشلة بحياته، وهذا شيء جدا طبيعي.
0: أكيد. طيب ليش أصبح الطالب يعتبر الرسوب هو نهاية لمستقبله، بينما قبل سنوات كان الرسوب تجربة صعبة لكنها مو نهاية الحياة. يعني إحنا نعرف إنه قبل كان أكو إنه طلاب نسمع ذاك من ذاك إنه ينهي حياته، ولكن بالآونة الأخيرة يعني بعد تطور التكنولوجيا وبعد ما الشغلات اللي صارت بالحياة والصعوبات اللي يمرون بيها، يعني نشوف هواي حالات. يعني أنا هواي حالات سمعت عنها في دهوك، في بغداد، حتى هنا خاصة بالفترة الأخيرة.
1: هو صحيح يعني قبل سنوات، خلي نقول يعني من وقت ما احنا كنا طلاب والأجيال اللي بعدنا والأجيال اللي قبلنا
0: كلش قليلة، كانت
1: كلش قليلة أو ماكو، يعني يعني ما تسمعين إنه كان الرسوب هي صح تجربة صعبة ومؤلمة ولكن مؤقتة، مؤقتة بذاك الزمان يعني قبل سنين خلي نقول كانوا يعتبروها مرحلة مؤقتة، يعني النتائج قابلة للتغيير، قابلة للتجاوز، أقدر أتجاوزها،
0: أقدر أخوض التجربة مرة ثانية.
1: نعم.
0: ولكن أما اليوم صارت،
1: أما اليوم يشوفوها إنه هذا حكم نهائي، يعني خلاص ما بمجال، يعني شلون ما القاضي يحكم الحكم النهائي على المتهم، يعني يعتبروا هذا حكم نهائي على على الطالب.
0: نعم.
1: الأسباب اللي هو مثلا أقدر أقول لك تجي من قلة الوعي، مثلا قلة الوعي والثقافة لهذا النوع من الطلاب يسبب لهم هاي الحالة إنه يعتبرها نهاية الحالات، أو إنه يمتلكون لا يمتلكون المهارات الكافية.
0: نعم.
1: للتعامل مع الرسوب.
0: نعم.
1: فتتكون لدى هذا الطالب فكرة إنه الطالب الراسب هو طالب مهمل، يفقد الاحترام بالمجتمع.
0: نعم.
1: إنه خيب ظن أهله بي مقارنة بينه وبين الطلاب اللي ناجحين، فيشعر إنه الفشل غير مقبول، وطبعا هذا يأثر سلبا على تفكيره ويفكر بإنهاء حياته.
0: أكيد أكيد. طبعا من خلال عملي أني يعني كأخصائية نفسية ألاحظ. نعم. أنه بعض الطلبة المتفوقين دي يعيشون خوف دائم من خسارة المركز الأول، وكأنهم دي يحملون عبء ثقيل طوال السنة. برأيك هل إحنا أحيانا دا نحمل أبنائنا أنه طاقة فوق طاقتهم، لو أنه الخلل دا يجي من غير مكان؟
1: لا، هو أكيد هم يعني فئة من الأهالي احتمال يحملون أولادهم يعني طاقة أو ضغط أزيد مما هم يقدرون يتحملوه.
0: نعم.
1: مثلا لازم يؤمنون إنه مثلا هذا الطالب
0: هل قد قدرته،
1: هل قد إمكانياته. نعم. هاي قدراته. أي. يعني الضغط الشديد طبعا أبد مو بصالح الطالب نهائيا.
0: هو هذا الشيء يمكن دا يسبب له إنه ضغط نفسي.
1: إيه؟
0: فدا يقدم على شغلات إنه هو يمكن تدرين هي يعني من ينهون حياتهم. يا ترى لحظات يعني من التقيت بالدكتور وسام الذنون انه شرح لنا انه هي كنفسيا شلون الطالب يتعرض خلال لحظات الى ضغط نفسي ويقدم على انهاء حياته.
1: نعم.
0: واليوم نسمع انه بعض الاهالي مرات يقولون اما طب او هندسه او مستقبلك انتهى. برايك شلون تأثر هذه الرسائل على نفسية الطالب؟
1: الطالب من يقول له طب أو هندسة، طبعا هنا الطالب قبل الامتحان من يكون تركيز الأهل على الطب والهندسة، هنا حالات التوتر والقلق عنده راح تزيد، راح تزيد. إنه احتمال الأهل من حرصهم على يعني أبنائهم يريدون إنه يطلعون أطباء أو مهندسين، أو إن الأب والأم مثلاً اثنيناتهم دكاترة أو مهندسين فيحبون أولادهم يكونون مثلهم.
0: أكيد.
1: يعني أنت تقدرين اعتبرها هذه رسالة تحفيزية للطالب إنه يجتهد ويتعب أكثر حتى يحصل هذه الشهادة، وبنفس الوقت أقدر أعتبرها رسالة سلبية للطالب اللي ما عنده هاي الإمكانيات. وراح تسوي عليه ضغط نفسي كبير إنه يريد يحصل المعدل لأجل أهله. وثاني شيء إنه يعني دراسته وفكره وميوله كلها راح ينحصر بين هذين الاختصاصين، فهذا راح يسبب له التوتر والقلق
0: واحتمال قدراته ما تسمح له انه هو يدخل هذا
1: يعني القسم. حتى الميول اللي هو عنده، الرغبه اللي هو يعني شو يريد يحصل او شو يريد يكون بالمستقبل، كل هذا راح يكون مهمل.
0: اكيد اكيد اكيد. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه.

0: يبدو هناك اتصال، ونقول ألو.
1: صباح الخير سيد منال.
0: صباح الورد، شلونك سيد نور؟
1: هلا بيك، أنا بخير، وانت شلونك؟
0: يا هلا بيك. يلا نريد رأيك بالطلاب السادس. يمكن انت مرة أخذتي مرحلة السادس مو؟
1: يعني ما أخذت بصراحة، بس يعني أعرف الطلاب من يحجون معايا أش يريدون وموقف أهاليهم.
0: زين.
1: أول شيء نرحب بالست شاهيناس.
2: شكرا جزيلا.
1: بالنسبة للطلبة، أنا كمدرسة.
0: أي نعم، أريد رأيك.
1: رغم من أني دا أدرس الصف العاشر والحادي عشر، بعد ما مدرس الصف الثاني عشر، بس إنه ما طلاب دا يصعدون على ثاني عشر ودا أحكي وياهم وأعرف إنه النصيحة للأهل لا يضغطون على الطلاب، خلوا كل طالب يطلع المعدل اللي هو يقدر عليه.
0: نعم.
1: يعني حتى لو يكون معدل قليل. بعض الطلاب، يعني هواية طلاب شفت، صدقيني مستواهم زين، بس من كثرة ضغط الأهالي عليهم
0: إلا أن
1: تطلع المجموعة الطبية.
0: نعم.
1: حتى يهم يرفع راسهم، دي يقولوا له ارفع راسنا. صح. حتى يطلع إلا المجموعة الطبية، مثلا هو رغبته مثلا هندسة أو إدارة اقتصاد أو أي كلية عادية، هم دي يريدون إلا مجموعة طبية. هذا الطالب من الخوف إنه أخاف لا طلع المجموعة الطبية، أخاف ما طلع، حتى دي يتخربط بالامتحان وبدأ
0: يصير عنده خوف وقلق وتوتر. نعم صح، صحيح ست نور.
1: إيه، فدي يقومون دي يدزوهم على كليات أهلية، على حتى بس يدخلون الكلية دي يريدون يتكشغون بها، بس هو الطالب ما عنده قدرة على هاي الكلية أو ما رغبته. فنصيحة للأهالي، يتركون الطالب على قد مستواه، هو يعيش حياته الكلية اللي يحبها على قد إمكانيته وقدرته ومستواه.
0: شكرا جزيلا ست نور على هاي المشاركة الحلوة.
1: إن شاء الله دا يسمعونا الأهالي ويطبقون هذا الكلام اللي نحن دا نقوله، يعني لأن كافي تتركوا الطلاب.
0: صحيح صحيح كلامك.
1: يعني يمكن لو يتركون ابنهم، يتركون بنتهم ابنهم دا يقرون ولا يقول لهم إلا تجيبوني أنا هندسة، إلا تجيبوني مجموعة طبية، صدقيني يمكن دا يحصلوها.
0: نعم.
1: بس رغم ما هذا الضغط عليهم.
0: صحيح.
1: يصير عندهم قلق وتوتر، ما راح يطلعون المعدل اللي أهاليهم ببالهم.
0: شكرا شكرا لتواصلك.
1: إن شاء الله نتمنى جميع الطلبة النجاح والموفقين.
0: يا أهلا وسهلا، هناك اتصال. هلا هلا. ألو صباح الخير.
3: هلا هلا ست منال، شلونك حبيبي؟
0: يا هلا بيك، من ويانا؟
3: وفاء.
0: وفاء، يا أهلا وسهلا وفاء. أكيد دا تسمعين محور حلقتنا اللي دا يحكي على طلاب السادس، وعلى أكثر الطلاب إنه دا يفكرون إنه ينهون.
3: وفاء.
0: وفاء، يا أهلا وسهلا وفاء. أكيد دا تسمعين محور حلقتنا اللي دا يحكي على طلاب السادس، وعلى أكثر الطلاب إنه دا يفكرون إنه ينهون حياتهم، يعني

0: وسطي يعني امتحنت 3 دروس أخذت لها 90. قالت لي يما أنا أتوقف، أنا هاي ما تكفيني، أقوم أأجل.
1: زين وين تشوفين الخلل برأيك؟
0: شلون؟
1: الخلل وين تشوفين؟
0: الخلل هو بين الطالب مخوف وزايد، ولا أم تشجع خطيه.
1: نعم.
0: أمي هذا هو أشي طلع، هذا هو طلع طبية، طلع غير كلية، طلع غير شيء، يعني عادي ما مشكلة، هذا هو كون الوزاري هو جانس.
1: أي صحيح صحيح.
0: أكيد غير قسمته الله كان كتب لهي.
1: أكيد أكيد. شكرا لتواصلك، شكرا جزيلا. مع السلامة. هلا.
0: مع السلامة.
1: نأخذ اتصال آخر. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الأنوار.
1: يا أهلا وسهلا، من ويانا؟ خلود.
2: خالدة موسى.
1: خالدة موسى، يا أهلا وسهلا خالدة، شونك؟
2: الحمد لله نشكر الرب.
1: الله يخليك. عندك طالب بالسادس، طالبة قرايبك منا؟
2: لا حاليا نسعى بنختي بالسادس يعني.
1: زين، ممكن تحكي لنا خبرتك؟
2: طبعا بالنسبة يعني بالنسبة له أنا يعني أختي من نوع اللي ما تضغط على أبنه يعني.
1: نعم.
2: لا بالدراسة الزايدي ولا بال يعني بالمدرسين الزايدين يشوفينه، هو كل وقته هو يدرس لوحده يعني.
1: نعم.
2: وهسه من نجح محبي وخمسة دروس.
1: نعم.
2: فقط يعني شوفي مثل ساجدت الدراسة يراجع مراجع، بس يعني مثل وقت معين للدرس والباقي يعني يعيش حياته، ما يعني حتى لهذا شلون وزارة شلون خامس، بس من يجي للدرس شوفينه محبي وخمسة دروس.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: لأن الضغط ماكو ضغط قوي عليه يعني، احنا مو سيبه، هو مو الأهل إنه هو يسيبون ما يدرسون، لا، بحيث ما تخلي ضغوطات قوية عليه يعني.
1: يعني برأيك إنه الضغط يكون من الأهل اللي يسبب كضغط نفسي على الطالب؟
2: طبعاً بالنسبة للأول ضغط هو يكون من الأهل.
1: نعم.
2: شوفين الأم تصير بنظرها هي الدرجات والمعدل أقوى من نفسية الطالب.
1: نعم.
2: يعني تنسى هذا الطالب محتاج إلى يعني راحة، إلى نفسية، يتحول إلى مثلاً شوفين الضغط يتحول إلى نشوفه إلى خوف، إلى نفسية.
1: صحيح.
2: الطالب
1: صحيح.
2: مثلاً تكسر نفسيته، هاي مجرد أنا أشوفه فترة راح يأخذ المعدل وينتهي الموضوع، راح ينسي بعد سنين.
1: بالضبط بالضبط.
2: إحنا سعب التقدم يعني مثلاً الذكاء الاصطناعي، البرامج الهندسية الحالية،
1: يعني يقدرون يبدعون بغير مجال، مو إلا شرط يعني اختصاص معين، انه مثلا الاهل يحبون هذا الاختصاص ولازم يوجهون الابن او الابنه، انه
2: من الاهل اللي يحبون هم اللي يختارون الكليه وليس الطالب.
1: اكيد اكيد. شكرا.
2: سلامين حبيبي. سلامين.
1: يا اهلا وسهلا بيك.
2: اهلا بيك. هلا.
1: نرجع مره ثانيه الى الست شهيناز، نقول لك شنو الرساله اللي توجهيها للاهل خصوصا بالأيام الأولى بعد إعلان النتائج؟ يعني مثل ما لاحظت أنه المستمعين دا يوجهون اللوم أنه على الأهل، هم هم لهم تدخل بهذه الحالة.
3: أكيد الأهل هم ينتظرون نتائج أولادهم بفارغ الصبر، ويتمنون أنه نتائجهم تكون مفرحة.
1: أكيد.
3: يعني هذا شيء أكيد يفرح الأهل.
1: نعم.
3: بس إنه كيف يتعاملون مع الطالب بعد النتائج، بعد ما استلم نتيجته، إذا كان ناجح وتفوق نبارك لنجاحه. أما الأهالي اللي أبنائهم ما حالفهم الحظ إنهم ينجحون، فهم هنا بحاجة إلى حضن الوالدين.
1: أكيد.
3: هذول الأبناء. أكيد. أكثر من اللوم والعتاب.
1: طيب إذا شفتي طالب أنه دخل حالة انهيار، شون حضرتك كمديرة مدرسة شون يعني تتعاملين ويا هذا الطالب؟
3: يعني من يشو
1: يعني من مثلا تعلنون النتائج أنه جالك طالب منهار نفسيا، يعني حضرتك تتعاملين ويا، لو عندكم باحث اجتماعي بالمدرسة، لو
3: هو قبل
1: هاي تصير هاي الحالات
3: سنتين أو 3 سنوات، هسه إعلان النتائج

0: إيش صار عن طريق كودات. فأني مثلا الطالب هسه عنده كود خاص بكل طالب.
1: نعم.
0: وعن طريق لينك يدخل بالكود واللينك ويشوف نتيجته.
1: نعم.
0: فبصراحة أني ما أقدر أقول هذا الطالب أي منهار لأن مدى أشوفه، لأن النتائج كلها صارت عن طريق أونلاين.
1: طيب شنو الرسالة اللي توجهيها للطلاب المرحلة السادسة؟ يعني أكيد حضرتك أنت تجتمعين بيهم وتقعدين وياهم وتاخذين وتنطين.
0: أكيد.
1: شنو
0: والله رسالتي مو أنا بس يعني كمديرة، وإنما رسالة كل مدير، رسالة كل مدرس،
1: أكيد.
0: رسالة كل باحث، إنه يكونون متابعين لدروسهم.
1: نعم.
0: إنه لا ينشغلون بهواتفهم وموبايلاتهم، يخصصون وقت أكثر لدراستهم، لأن ما دام تعتبر مرحلة الصف الثاني عشر هي مرحلة
1: تقرير
0: فاصلة
1: مصير.
0: تقرير
1: نعم.
0: مصير.
1: نعم.
0: فهنا الطالب لازم إنه يستوعب إنه هم هو لازم يبذل جهد
1: أكيد
0: ويزيد من ساعات دراسته حتى يقدر إنه يتجاوز هذه المرحلة بنجاح.
1: طيب ست، يعني أنت من النوع اللي تشجعين الطالب إنه يعني يدرس ساعات طويلة لو إنه يخصص ساعات؟ يعني برأيي يعني كمجالي إنه أني أقول إنه الطالب لا نضغط عليه بالدراسة. مثلا الأهل من يشوفوا مثلا قاعد يقولوا له أنت ليش ما لازم الكتاب ده تقرأ، زين ليش ملتهي بالموبايل؟ يعني هنا أشوف إنه الطالب يعني يبتعد عن الكتاب، ولكن إذا طال مساحة إنه عندك 3 ساعات أو 4 كافي. بس شنو بهاي 3-4 ساعات إنه هو يكون مركز على الدراسة؟ يعني إنه مو هو الكتاب فاتحة بس باله بالتلفون.
0: يعني هو أكيد ساعات الدراسة ما تحدد إنه هذا ساعات الدراسة مالته كثيرة يعني ما معناه راح ينجح.
1: صح.
0: لا أنا هو أنا ماذا أقصد هذا؟ إنه بالامتحانات، يعني هو طالب مثلا بقية المراحل الغير المنتهية مثلا كان يقرأ 2 ساعة، خلي هسه يزيد أوقات الدراسة مالته. حتى إذا الأهل يعني نصحوا أولادهم قالوا ابتعدوا عن الموبايلات، هل هذا الشيء غلط؟
1: يعني هو مو غلط، ولكن كل ممنوع مرغوب. يعني إحنا دائما
0: يعني إحنا ليش وقت نقول كل ممنوع مرغوب؟ زين مدام هذا خلي ليلوم أهله، خلي يتحمل المسؤولية.
1: كلام منطقي.
0: أي خلي يتحمل المسؤولية. طالب وصل لمرحلة
1: يعني عنده
0: يعني راح يدخل
1: الوعي.
0: مرحلة جامعية، يعني ليش الأهل يقولوا له مثلا سوي لك جدول؟
1: هو أنا دا أركز على هاي النقطة.
0: إيه؟ ما يخالف أنا أنصحها أراقبة أراقبة الوالد الأم المدرسة، يعني هم بالبيت يراقبوا وإحنا بالمدرسة كمدرسة. يعني أنا متى أحكي عن مدرستي
1: المراقبة تكون بصورة غير مباشرة.
0: إيه أراقبة يعني أشوفه إنه إيش قد يقرأ أو
1: نعم.
0: إنه فقط هو فاتح الكتاب
1: صحيح
0: بس
1: دماغه غير
0: دماغه يعني بعيد كل البعد عن الكتاب وعن المادة اللي موجودة بالكتاب. فالأهل أكيد يعني من حرصهم، وإحنا كنا أهل، يعني من أني أنصح كأم، من أني أنصح كمديرة، من أني أنصح كمدرسة كباحثة، يعني أنبه الأغلاط والنقاط الضعف اللي بي، يعني هل أني غلطانة؟ لا، وأنا هذا حريصة عليه لأن أني عندي تجارب أكثر من عنده.
1: أكيد.
0: لأن الأم والأب عندهم تجارب أكثر من أولادهم، فهنا لازم الأبناء إنه يستمعون لا يكونون عنيدين.
1: شاهيناس، هذه الفترة تكون حرجة، فترة المراهقة، يعني الطالب بهذه الفترة إنه ما يسمع الأهل. وصايرة يعني أني طلابي من كان يجوني أني كباحثة اجتماعية.
0: نعم.
1: من أحكي وياهم يسمعوا لي.
0: إيه؟
1: ولكن نفس الكلام الأهل يوجهوا لهم ما يسمعوا لهم. فدائما انه نشوف في فترة المراهقة يكون عندهم تمرد، يسمعون من الخارج اكثر من ما يسمعون من اهاليهم. فاحنا نقول انه لا يضغطون عليهم، يعني
0: لا لا هو اكيد يعني ليش يعني نقول دا يضغطون؟ ليش استعمال عبارة الضغط؟ ليش مو هي نصيحة؟ ليش مو هو توجيه؟
1: ليش للاسف ما يسمعون من الاهل؟
0: يخلي يتحملون نتائج عدم سمعهم.
1: تدرين حتى اليوم اكو هواية طلبة رسبوا ويشعرون بالخجل، حتى يفقدون شهية الخروج من البيت. يعني يشوفهم انه يقولون احنا نستحي نطلع، لان دائما يشوفونا ايش قد طلعت معدل وشنو راح تنقبل. فمن ما يطلع معدل ما عنده رغبة انه يعني ينزوي بزاوية وما يريد يطلع برا.
0: نعم.
1: شلون تنظرين لهذا الموضوع؟
0: هو اني اقول لهذول الطلاب اللي فشلوا انه يحصلون معدلات او ما نجحوا، خلينا نقول اوجلهم رسالة يعني قبل منصتكم. يعني اقول له اليوم اني من دا احكي وياهم اني ليست بصفتي مديره،
1: صحيح،
0: وانما بصفتي ام، وسابقا اني كنت مديرتهم. فمن يستلمون نتائجهم حتى يعني اني ما شفتهم يعني هيك مواجهه بيني وبينهم، بس احس بهم خاصه للطلاب الذين يعني فشلوا.
1: أكيد.
0: أحس بيهم، أحس بحزنهم.
1: زين أستاذة ليش نقول إحنا فشلوا؟ ليش ما نقول إنه خاضوا تجربة؟
0: إيه ما يخالف.
1: تجربة
0: إيه؟
1: أخرى إيه؟ إنه يقدرون إنه إيه؟ يطورون من نفسهم.
0: اتطرقنا لهذا الموضوع، خاضوا تجربة مؤلمة كانت، يعني هي مؤلمة.
1: صحيح.
0: إيه يعني خلي لا تكون فاشلة يعني، بس يعني التعبير هذا مو يعني إنه ما يجرحها يعني. يعني هو فشل يعني. صحيح. حتى بالنتائج من تطلع يعني من تجي من الوزارة يقول لك هذا باقي، الباقي يعني فشل ما يقدر. مو معناه انه فشل خلاص يعني هاي نهاية الطريق، لا.
1: طيب برأيك شلون نقدر نخلي البيت يكون مكان آمن للطالب، مو مكان يخاف يعيش به؟
0: نعم.
1: لأن بعض المرات نشوف انه هم يهربون من البيت. وأكيد أنت خلي نوجه الكلام كأم، بعدين أنه نوجه لك كمديرة، صحيح؟
0: طبعا يعني هو البيت الأشياء. هو يعني المكان الأول للأمان اللي يشعر به يعني
1: كل إنسان.
0: الطالب، البنت، الولد، كل إنسان، حتى أني أم،
1: صحيح،
0: أشعر بالأمان ببيتي.
1: أكيد.
0: شلون يعني أقدر أولد هذا الشعور بنفس ابني أو بنتي؟ إنه أقول له مثلا أني محبتي لهم ثابتة ما تتغير حتى إذا كانت مجاب نتيجة، راح أحتضنه، راح أدعمه، راح أساعده، أعرف مشاكله، أجد لها الحلول وياه هو. طبعا مو حلولي آني.
1: أوكي.
0: حلولي آني وهو، أو آني وبنتي. فإحنا ندري الحلول من تكون مبنية على الحوار والنقاش المفتوح.
1: بالضبط.
0: هي حلول تبني ما تهدم.
1: أكيد أكيد.
0: واللي فات بعد ما يتغير، الماضي ما أقدر أغيره.
1: أكيد.
0: بس راح أقدر إنه أقول له إنه المستقبل أمامك، إنه شلون أخلي البيت آمن، إلى أستمع إلى قبل لا أحكم عليه، إنه أستقبله بحب وحنان وبهدوء بدون ما أناقشه. وكلش ضروري إنه ما نستعمل كلمات جارحة تهين مشاعره.
1: بالضبط بالضبط. اليوم يمكن قد تختلف المعدلات بالكليات بالطموحات، لكن لازم نتفق على شيء واحد، ماكو شهادة بالدنيا تستحق انه نخسر بسببها ابن أو بنت. النجاح الحقيقي يعني مو أنه يدخل ابننا كلية معينة أو اختصاص معين. أعتبر النجاح الحقيقي أنه يبقى هو مؤمن بنفسه بقدراته، يعني ويكون قادر أن يبدي من جديد ويحاول أن يتخطى هذه العثرة اللي تعثرها، أنه أول سنة ما طلعت معدل، يعني عندك سنة ثانية،
0: عندك فرص
1: أكيد. وأقول أنه لكل طالب يسمعني الآن، إذا كانت نتيجتك مو مثل ما تمنيت لا تعتبرها نهاية الطريق، يمكن قد تكون مجرد بداية الطريق. مثل ما كنت تعرف أنه الأنسب إلك أنه تقرأ وتجتهد وتحاول تغير من نفسك. وحب أذكركم أيضا أنه مرة ثانية بمحور حلقتنا اللي يقول عندما يصبح المعدل أثقل من أحلام أبنائنا، هل تستحق الدرجات أن يدفع أبنائنا ثمن نفسي باهظ؟ طبعا هواتفنا متاحة أمامكم، كورك 0750380033 وآسيا سيل 0773-0800-333. وهناك جوائز مقدمة، الأولى من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، والجائزة الثانية هي من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: رجعنا لكم مرة ثانية ونرحب مرة ثانية بالست شاهيناز ونسألها ست شاهيناز، هل المدرسة أحيانا تركز على الطالب المتفوق أكثر من الطالب المنهار نفسيا؟ أو كيف تعاملتي أنت كمديرة حيال هذا الموضوع؟
1: هو بصراحة التركيز يكون على اثنين، اللي مستوى العلمي دراسي عالي متفوق،
0: نعم،
1: وحتى المنهار يعني، ولكن كل واحد بأسلوب مختلف. مثلا الطالب المتفوق أبارك له، أعترف له بجهوده، أشجعه باستمرار. الطالب المنهار أتواصل ويا أهله، مثلا أطلب منهم أنه لا يضغطون عليه، لا يعاقبوه، ونتيجته قابلة للتغيير.
0: أكيد
1: إذا اجتهد،
0: إذا
1: تابع دروسه بشكل يومي، فأكيد النجاح راح يكون حليفة. ونقطة مهمة إنه لازم الطالب يعرف إنه النجاح مو سهل.
0: صحيح،
1: النجاح
0: ما
1: يجي
0: ما تحصل.
1: نعم، النجاح ما يجي بدون تعب وجهد.
0: أكيد
1: يعني
0: أكيد.
1: لازم الطالب يعرف هذا الشيء.
0: طيب أكثر كلمة سمعتيها من طالب يعني من رسب وكانت مؤلمة بالنسبة إليك، صادفت هيتي موقف؟
1: إيه
0: طبعاً، إحنا نشوفها بصورة غير مباشرة نسمع، ولكن وجها لوجه
1: إيه؟
0: صار وياك هذا الشيء؟
1: صار يعني طالب من استلم نتيجته، أو يعني هيتش بوادر الحزن والألم والبكاء يعني
0: طلعت
1: وأثر بي. بس كل ما قالها قال ست أني هواية حاولت بس ما نجحت، حاولت يعني اجتهد بس ما قدر يعبرها للمرحلة.
0: صح صحيح. نعم. تدرين طبعا أحب أوضح يعني فت نقطة للمستمعين، إحنا أني كمعالجة نفسية أنه بالعلاج المعرفي السلوكي CBT إحنا ما نعالج الرسوب، ولكن نعالج الفكرة اللي تكونت بعد الرسوب. ليش؟ لأن الطالب مرات يفكر أنا فاشل، مستقبلي انتهى، راح أصير عار على أهلي، أو ما لي قيمة إذا ما دخل الطب. فهنا المشكلة، الحدث ما يكون بالرسوب، يعني نشوف الألم الحقيقي يكون هو بالعالم اللي يصنع تفكيره بالرسوب.
1: صح،
0: وأكيد حضرتك أنت يعني صاير وياك هيك شيء. طبعا خلينا نشارك المستمعين بقصة مرت علي بالعيادة، طبعا مع تغيير بعض التفاصيل حفاظا على خصوصية صاحب هذه الحالة. اجتني أم تبكي وتقول ابني من يوم إعلان النتائج صار حابس نفسه بالغرفة وما يريد يحكي، ودائما كان يقول لي سامحيني خذلتكم. فإحنا يعني كأخصائية نفسية أنه قلت لها أنه خلي يجي الشاب، أنه خلي ألتقي به. فمن التقيت بالشاب ما كان أكثر شيء وجعه هو الرسوب، وإنما كان مقتنع بفكرة واحدة، إذا ما جبت معدل عالي بعد ما لي مكان بين الناس. سألته قلت له منو قال لك هذا الكلام؟ سكت شوية وبعدين جاوبني، قال لي ما حد قالها بصراحة، بس كل الناس اللي كنت ألتقي بيهم كانوا يسألوني إيش قد راح تجيب معدل. وهذه طبعا إحنا مجتمعنا صايرة. إنه بس يشوفون طالب بالسادس دائما يرددون عليه نجحت طلعت معدل إيش قد جبت ويا كلية راح تروح.
1: نعم.
0: زين، بعدين إنه شاف الموقف اللي غير نظرته لهذه المشكلة، يعني هي ما كانت فقط بالعلاج النفسي اللي احنا قدمنا له اياه، بحيث من سألته قال اني رحت للمدرسه. شوفي يعني هنا هذه النقطه خلي يركزون عليها الهيئه التدريسيه والاداره. طبعا من راح مدرسته حتى يستلم النتيجه ما سأل المدير ليش رسبت، ولا قال له ضيعت مستقبلك، وانما قال له هاي نتيجتك واني اعرفك انت طالب مجتهد ومحترم، والسنه الجايه أكيد راح نبدي من جديد وأني أول واحد راح أوقف وياك. فهنا الشاب يعني كان منبهر بالكلام اللي قال له المدير.
1: طبعا.
0: يعني شوفي الكلمة إيش قد إلها تأثير. يعني الكلمة مو بس من المدير أو المدرس أو يعني الكلمة حتى من الأهل لها تأثير نفسي جدا قوي على الطالب. فخلي دائما إحنا أنه لنشوف الطالب هو أنه بس كإنسان مرتبط بورقة أو مرتبط بدرجة، يعني من هنا حتى نبدي أنه نغير من تفكيره ونرجع وياه حتى نخطط له لمستقبل يكون أكثر هادئ وأكثر يكون يعني متوازن نفسيا من يبدي يعني بحياته المهنية، خلينا نقول حتى بحياته العامة، يعني هاي التأثيرات النفسية جدا تمشي وياهم. طيب سؤالي هو شقد ممكن كلمة مدير أو معلم أو تربوي تغير من قرار طالب كان يشعر أنه حياته انتهت، وهل فعلا المدرسة تمتلك هذا التأثير ست شاهيناز؟
1: هو أكيد يعني المدرسة من تشوف هذا النوع من الطلاب يعني تبدي استعدادها للمساعدة، سواء كان مدير سواء كان معاون أو باحث أو حتى مدرس.
0: نعم.
1: يعني كل من طريقته كل من حسب خبرته أو طريقة تعامله ويا أولاده أو عن طريق التجارب اللي يشوفها يحاول ويا هذا الطالب قدر الإمكان أنه يساعده أو ويتجاوز هاي المرحلة. نعم صارت ويانا هاي الحالة، أتذكر طالب ما كان عنده استعداد يداوم بالمدرسة.
0: نعم.
1: الوالدين مستمرة زياراتهم للمدرسة أو تواصلهم ويا الإدارة ويا المدرسين، وهنا المدرسين يعني ما قصروا ويا الطالب.
0: نعم.
1: ولا احنا قصرنا وياه وشجعنا وحفزنا انه يقدر يداوم مرة ثانية.
0: نعم.
1: او يتواصل ويا مدرسينا ويكون علاقات جديدة ويا اصدقائه والطلاب اللي موجودين بالشعبة. والله لحد ما الطالب يعني اقتنع.
0: نعم.
1: وتجاوز هالمرحلة بنجاح.
0: حلو حلو. طيب ست كيف نربي أبنائنا على أنه الخطأ أو الإخفاق الدراسي هو مو نهاية الطريق؟
1: أكيد لازم يعني نعلم أبنائنا أنه النتيجة الدراسية هي محطة.
0: نعم.
1: محطة وليست حكم نهائي عليه، وإن الطريق أمامه طويل لتجربة جديدة وفرصة أخرى. وأكيد لازم يتعلم الطالب أنه الخطأ هو جزء من التعلم.
0: نعم.
1: إذا ما أخطأ ما أتعلم.
0: أكيد أكيد. نعم. طيب برأيك يعني يمتى الطالب أنه نشوفه أنه لازم يراجع أخصائي نفسي، ومن نشوفه أنه عنده ضغوطات نفسية خاصة من قبل الأهل يوجهه أو الإدارة أو المدرس اللي هو ده يشوف حالته؟
1: نعم. هسه يعني ذكرت إنه الإدارة من تشوف طالب بحاجة إلى المساعدة أكيد راح تساعده بكل إمكانياتها، يعني الإدارة والمدرسة والمدرسين والباحث، يعني الكل اللي موجودين بالمدرسة وحتى الأهل يعني. بس من هنا يعني المدرسة مو شرط إنه تقدر تنجح بكل مهامها بهذا الموضوع.
0: يعني قصدي هو يمتى،
1: يمتى
0: نشوف الحالات اللي عليها
1: هو هسه راح.
0: نعم.
1: يمتى لما أشوف حالة القلق والتوتر عند ازدادت.
0: نعم.
1: بحيث ازدادت يعني عن الحد الطبيعي، بحيث يعني طلعت من السيطرة بعد ما يقدر يسيطر.
0: صحيح.
1: على نفسه.
0: صحيح.
1: حالة الانعزال، من ينعزل،
0: نوم
1: حالة
0: كثير.
1: أشوفه إهماله للدروس، ابتعاده عن أقرانه أو أصدقائه. أي نعم. مثلا تجي لحالات خوف، بكاء، كلها هاي نقدر نقول علامات إنه هذا الشخص بحاجة إلى أخصائي.
0: نعم.
1: يعني المدرسة هنا مو لأنه مقصرة، وإنما يعني هل قد كانت إمكانياتها.
0: أكيد أكيد.
1: يعني أكيد المتخصص بحالات النفسية مثل حضرتك يعني أكيد عندكم معلومات أزيد من معلوماتي.
0: نعم من خلال جلسات نقدر نطلع
1: إيه عن طريق جلسات يقدر إنه يفتح قلبه يحكي بكل راحته عن مشاكله عن الضغوطات اللي يواجهها سواء بالمدرسة سواء بالبيت سواء بالمجتمع اللي هو عايش به. حتى مرات يعني الطبيب من يعني احتمال جلسات ما تفيد ويا يبدي يعني يكتب له على أدوية حتى يقدر يسيطر على الحالة النفسية.
0: أكيد. طيب إذا طلبت من عندك 3 رسائل توجهيها إلى طالب رسب،
1: نعم،
0: إلى أم أو أب، إيش راح تقولي لهم؟ يعني واحدة للطالب واحدة للأم واحدة للأب.
1: للطالب الرسوب مو معناه رسوب بالحياة.
0: بالضبط أيدك بهاي النقطة.
1: الرسوب بالمدرسة مو إنه أنت رسبت بحياتك، مو إنه أنت فقدت قيمتك وشخصيتك، لا.
0: هاي مرات قد يفشل بالدراسة بس ينجح بغير أمور.
1: أكيد يعني أكو طلاب هم يعني فشلوا بالدراسة أو ما حصلوا النتائج اللي هم كانوا متوقعيها، لكن تشوفيهم ناجحين بغير مجالات.
0: نعم.
1: صحيح. تشوفي ناجح مثلا إنه هو رياضي، إنه هو رسام، إنه لديه القدرة على الكتابة.
0: نعم.
1: إنه تشوفي يلقي الشعر بطريقة جدا جميلة.
0: أكيد.
1: زين.
0: أكيد.
1: فهاي كلها إنه
0: إبداعات
1: لازم المدرسة والأهل يركزون عليها حتى الطالب يكون يعني يستعيد ثقته بنفسه.
0: صحيح صحيح. خلينا ناخذ مكالمة نشوف من ويانا. ألو صباح الخير.
2: أهلا صباح الخير ست منال، شلونك؟
0: يا أهلا وسهلا، من ويانا؟
2: يعني منى توما.
0: يا أهلا وسهلا منى، شلونك؟
2: ألو ست، ألو، الحمد لله الله يخليك، انت شلونكم؟
0: يا اهلا وسهلا. عندك طالب بالسادس، طالبه عندك قرايب، شلون تشوفين هذا الموضوع انه ياثر على طلاب السادس؟
2: ايه طبعا يعني اكيد الحاله النفسيه مع طلاب السادس تكون كلش غير شكل عن باقي المراحل.
0: عندك فت حاله تعرضين لنا اياها؟
2: نعم.
0: عندك فت حاله صادفتك؟
2: طبعا يعني احنا بناتي اكيد يعني كانوا بالسادس يعني كلش متوترين وخايفين، ويعني المعدل اهم شيء عندهم يعني بالهذا.
0: شلون يعني كنتي توجهيهم؟
2: نعم،
0: شلون كنتي توجهيهم كأم وشنو دور الأب؟
2: صدقي يعني احنا ما كنا ابد نضغط عليهم يعني ولا يعني الا فد معدل تجيب عالي او فد شيء، لأن نقول هم دا يسوون العليم وها هي الحمد لله والشكر يعني ما مقصرين هم.
0: أكيد.
2: فما نضغط عليهم أبدا، وحتى يعني من جابوا معدل يعني عالي أو واطي يعني كان اختيارهم هم للكليات اللي يعني يرغبوا له، وبالفعل يعني من تخرجوا يعني هم مرتاحين وهي رغبتهم كانت، يعني احنا ما ضغطنا عليهم بأي شيء.
0: نعم نعم، شكرا جزيلا. ما عندك سؤال توجهي الست شاهيناز؟
2: شكرا جزيلا، نقول الرب يكون بعونه ويعني حتى ان شاء الله الكل يعني يكون على مستوى من التعليم جيد جدا، وخاصه يعني بهاي ظروفنا وهذا الوقت ان شاء الله خير.
0: شكرا جزيلا على تواصلك ويانا. يا اهلا وسهلا.
2: شكرا.
0: أهلا وسهلا أستاذة شاهيناس، كلمة أخيرة من خلال راديو عنكاوة توجهيها للأهل.
1: أول شيء أشكر راديو عنكاوة
0: وكوادرها، احنا اللي نشكرك على هذا اللقاء
1: الحلو، وخاصة أنت ست منال وأخ فابيان على هذا اللقاء. كلمتي هي للطلاب إنه يكون عندهم أمل بالحياة.
0: حلو.
1: أبد لي التي أسون لا يأس مع الحياة.
0: أكيد.
1: إيه، وإن شاء الله الله يوفقهم، وهسه امتحانات الدور الثاني راح تبدي، فالكل يروح بعزيمة وبقوة وبأمل، ويكون عنده ثقة بإمكانياته وقدراته.
0: تدرين من تكون عندهم ثقة بنفسهم، وهاي الثقة تجي أيضا من الأهل
1: أكيد.
0: ومن الإدارة، من يشجعوهم راح يكونون يعني يتحفزون للنجاح أكثر أو
1: أكثر.
0: للدراسة
1: نعم.
0: أو للامتحان من
1: طبعاً.
0: يقبلون على امتحان
1: يعني خلي لي ينسون الطلاب تعب الأهالي، تعب الأهالي
0: دائما احنا نركز عليه.
1: اي نعم يعني سنين الأهالي يتعبون على أولادهم وينتظرون هذا اليوم إنه يشوفون أولادهم، خلينا نقول متفوقين أو إنه كلهم يروحون هندسة أو طب، لا إنه ينجحون ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويروحون يحققون أهدافهم عن طريق رغباتهم وميولهم. وأكيد الأهل هم أول الناس اللي يساعدون ويدعمون أولادهم.
0: صحيح أستاذة، هي مو بس الأهل دي تعبون، هم الطلاب نفسهم
1: إيه؟ إيه؟
0: يعني مثلا بالمطر أيام البرد صح. أيام الحار يعني هم
1: بس دي التعب الأكثر والمسؤولية هي على الأم والأب، لازم يوفروا له جميع احتياجاته.
0: أكيد.
1: إيه. أكيد فلازم هنا الطالب يحس إنه هالأم والأب شقد دي تعبون عليه، وهو بالمقابل يرد جميلهم بنجاح
0: صحيح.
1: اللي ما يعني مجرد إنه يتعب نفسه أكثر.
0: يعني ما أتصور إنه الطالب عد ما يكافح ويدرس يعني ما رح يقدر يعبر هذه المرحلة.
1: لا لا يعني هي مرحلة السادس مرحلة كبقية المراحل،
0: بس صارت تعجيزية بالنسبة للطالب.
1: ليش صارت تعجيزية؟ يعني المجتمع، أقول السوشيال ميديا، الناس، يعني أسباب كثيرة.
0: أسباب
1: يعني
0: كثيرة. نعم.
1: إنه خلت هاي المرحلة مثل اللي شو أقول لك، وحش بعبع ده يخافون من عنده.
0: صحيح.
1: إيه.
0: صحيح.
1: نتمنى لهم التوفيق.
0: آمين آمين إن شاء الله. طبعا وصلنا إلى نهاية الحلقة، خلينا نشوف القرعة. ست شاهيناز
1: تفضلي افتح اني
0: نعم.
1: اقرا
0: نشوف الجائزة الاولى.
1: نعم
0: بالنصيب.
1: الجائزة الاولى بالنصيب منى توما.
0: منى توما ربحتي ويانا جلسة واستشارة مجانية من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل. خلينا نشوف الجائزة الثانية.
1: والجائزة الثانية هي من نصيب الأخت وفاء.
0: وفاء ألف مبروك، ربحتي ويانا من غسل مصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا، فألف مبروك. وصلنا للختام، خلي نختمها بأنه قيمة الإنسان ما يحددها معدل الدراسي، والدعم الأسري والتربوي والاهتمام بالصحة النفسية هي عوامل أساسية في حماية الأبناء من اليأس ومساعدتهم على تجاوز الأزمات. خلونا نمنح أبنائنا شعور بأنهم محبين لذواتهم، لأن النجاح الحقيقي يبدي من إنسان يشعر بالأمان ويحظى بالدعم ويؤمن بأنه لكل تعثر بداية جديدة. وأكيد الشكر موصول إلى الأستاذة شاهيناز متي مروقي، مديرة متقاعدة. نشكر حضورك ومشاركتك معنا في هذه المساحة الإذاعية والمعلومات التربوية اللي ضرورية هي لكل أب وأم يسمعوها. شكر إلك مرة أخرى، نتمنى لك دوام الصحة والعافية.
1: شكرا جزيلا لكم ولحضرتك والأخ فابيان ولراديو عنكاوة لأنه سلطوا الضوء على هذا الموضوع اللي يعتبر موضوع مهم للطلاب وللأهالي وللمدارس. أكيد
0: أكيد الشكر شكراً موصول لك.
1: شكرا.
0: بالنهاية تقبلوا تحيتي أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، كنت معكم في الإعداد والتقديم، ألتقيكم الأسبوع القادم، دمتم بصحة نفسية ممتازة، مع السلامة.

0: Hola, mamosa.
1: Hola.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

شكلك مليم خبرانة ما تقول باتي شمع بر شكلك أخت خرونية كتبت بعد لا منشنك.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء
1: يموث حلبشة مخبط العامورة دن قبلون بتقي نفطاية ومزهرة المشتقلانة من رميوثة كل أقرى خميموثة خمشي درغين موقدة بتيمنع عرقايا عسقواثة برقة وقزيموثة بخولة بمياية مبقى كنشياثة دمخويا واثة زيدي اسعار القايومة دمسترانوثة أقرى يوم شرر لا نشوق مبلغ تدآر لقراوة الأفرواثة شواوي زوعة النجباء لا قبلت المشلمانوثة زينة هون ومشمها لخوشة زينة مخشوتة أمريكاية إسرائيلية قويوثة عراقيتة مكليتة يتر من إسر طيسياثة قراوة يدوك ثلاية دسنعتة بغداد ويوث دكويت مد وقت هدامة من داعش دئثخ شهوال صبخت الطيستا قراويتا برلمان لولنايا مقيم القانون تخوسايا قوانايا تركيا مودعة الترميثة باقودايا عم سعودية وباكستان بإيدد أويوثة بمكة

0: هذي الثيرة والمغزم جوانا كبيرة في قبلاية نمكن
1: هاي مرالي لو خوخ زو داي خيلة بجواجة هذي الثيرة براسة براسة كيب مغي ديدة بفيخ الله
2: ورا إشتي خي مامي دنجا خوني خا هو من طارب الناشي إشتي خي
3: يا لو نختوف المين تفهم سم الكل يا
2: ها خريبتها لقصة
3: ولا واها الروك بومر زي بقاتل لوخو
2: لا مريلا
3: هرأ دي يا جلبة
2: تبقى لديك وكمبار بزودين هلا

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

قائم مقامية حلبجة تحث المواطنين على استلام بطاقات النفط الذكية وتحذر الوكلاء من فرض أي رسوم. حرارة 50 تلهب الجنوب العراقي، أزمة الكهرباء تهدد بنزاع مائي وتفجر موجة احتجاجات. الزيدي يتفقد قيادة الدفاع الجوي ويؤكد لن نسمح باستخدام أجوائنا للاعتداء على دول الجوار. النجباء ترفض تسليم سلاحها وتصف حصر السلاح بالمخطط الأمريكي الإسرائيلي. الداخلية العراقية تضبط أكثر من 20 طائرة مسيرة محلية الصنع في بغداد. الداخلية الكويتية تعتقل عنصرا من داعش خطط لهجوم بطائرة مسيرة. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام. تركيا تعلن عن مناورات عسكرية مع السعودية وباكستان بموجب اتفاق مكة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

احوالي قد صنجوي صدري شالي لخياتك لبي لا تشالي ايجت ايوات شميلة قالي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: سامر دديزة
2: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

دبران النفطة دي سليمانية شوراية بولاغة بنزين سميخة طيمة شوامة وخمشي دينارة أمينو ثعر قيتا بطلة عودو ثدقن ووثا طعين ربا دمشنياني قومية خوباي مالوخة أمينوثا أمتانيتا عرقاي مطال أربيل بريشة دمشدرن وثارة مفضرغة موزاغة عراق انخفت مقربنتا بدرغة خميموثا سوغة توبركي شارير وثمالي قنطروناي شريذ بطويا ودمرهاطة ترئل بيو شوا وإسري حوثاي مودعين نيشد مقمتا دآرامكو بمديتة نجران بسعودية ترامب زيادة قيمة بنزين دميا إننقايا المكليت من قناياث الزينة تقباي

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

عند إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مدير نفط السليمانية بدء توزيع البنزين المدعوم بسعر 750 دينارا. الأمن العراقي يحبط عملية تهريب شحنة مخدرات ضخمة في المياه الأقليمية. مستشار الأمن القومي العراقي يصل أربيل على رأس وفد رفيع المستوى. طقس العراق، انخفاض مرتقب لدرجات الحرارة في معظم المحافظات. وزارة المالية الاتحادية بدأت بإعداد موازنة 2027. الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو بمدينة نجران السعودية. ترامب، زيادة أسعار البنزين ثمن ضروري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

خرزت قناثة وخلي زمرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف

الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوى النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوى قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوى وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة الأخرى، يمر مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: شقوتشي.شقة.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقة عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شقوتشي.شقة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.